0: شوف الله يخليك الى ما الى ما تساليت الى ما تدوزو السوق. شوف داك السي محمد مولد الشمال ديالك راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: A continuación les presentaré la canción Pal Norte de Calle 13 y yo creo que más que alguno se sentirá identificado con esta canción. Espero que también puedan ver algún día el video porque nos representa mucho a nuestros pueblos indígenas, no importa si seas de Ecuador, de México, de Bolivia, nos representa a todos.